0: مالي نبي برالالن زواس فيرا بتبعير شكران درو نيش كي مركليه
1: Uzmi malo sira.